ايدي دو ايدي ولا ايها ولا ايدي دابا لا تعالوا ولا ايدي هو هي هي هنا الاكل

ولا إذا هو هو كلا حي يا إذا من أي مهو إذا نبي بو إذا دولا وإذا دولا إذا ولا أي هلا لبو إذا تابلا ولا إذا هو هو هو هي هي أهين لا أبي لدولا ولا بو إذا دولا وإذا دولا إذا هلا لبو إذا تابلا